0: ناخبين ينتظرون تحسناً في قدرتهم الشرائية.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
2: ميديا pour toutes les générations. Une vision durable pour le continent du futur.